سيدها ربك شو ما سيأتي الخير ما الخير واكل فانكرا ريح بيان عميتا هشمين وضوي ريح بينا شوبا حدش منو كيقيدم.

وعيوشك الجميل وتوحة الله نبي تعمل بشر حتى أهل نتكيه أهل نتكيه

الشيخ ندانو بلوش للاملو سرانو سوري وموري ماينو عمينو عبانو مصوت عصيب عمصوت لتاسي عبانو اكيرو توتي بتوت بالدين عبانو اخلو للشيم فشانو فغاملو بيوت من قدش سرانو سعانو أربعين بيوريم وموريم كشينو عورف كانوا سندروت الشيخة رشانو رعيم الشمائم لبريوت عينو شيحاتو شقانو شحاتو زرع قدش بطلا تعاونو تعينو بتعتانو نصالو من سعودك من شوعتك خطوة بلو شبالانو نواتا صديعا كل بعدينو كيمة حاشدة من أهل ورشانو أشابلو بقرآن بوشو بكل قوي قلامنو بسوه دبينا بينو حطعينو وبعوه بعد فرينو من أفتاع فيرينو زول مخدشينو حريبا ورينو فلاتينو تالي شما فلات باتينو ليزا لنو كحينو دوكين إن عشقونا مرينو وشاك مرات بينو حتو يقولنا معدينو سبانو عشق بينو عبادي باشو بانو كورا كمي أدم صوتو باتوا بولو صلقو خدوا إلو إلو حتى بينو عبولينو شابلو معرفة تعينو كسو بأبادو

أي عسير ما زخو توسير فسير تصديقي خان أدوناي عسير ما بين خلبي نعيم زميرو تيخان أدوناي عسير ما بين حاس زخ كنيل شميخا أدوناي عسير ما بين خشرو بنبايت شميخا أدوناي حسين مع الروقين مسلوخين من حوت كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة مش عزيلا ميخة حسين مع شميخة حسين مع نمتخ حسين مع بريسخ حسين مع قدلخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زودخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طوبخ حسين مع قشلخ حسين مع كيلوخ حسين مع نمودخ حسين مع نخوتخ حسين مع نسخ حسين مع سودخ حسين مع مزخ حسين مع فيرخ حسين مع ستتخ حسين مع كدوشتخ حسين مع حسين مع نخوتخ حسين مع شخينت.

ربالك شدايب عسير ما قبلي حرام عشان ما تنكونش بيتربى عشان روحاتو عشان ما نخلو البعلي عشان ما نخلو شعينو خوش عينو بعلينو يوم كل يوم تفلكينو كي تهدى تنوات دعنين عليين دعنين عاشقين سريد ببا سريد عطا دعنين مكي خير روحا دعنين أورا مبين بهار موريا دعنين يصاخ قبل مدبحا دعنين يعقوم بالبتئين دعنين يوسف بالتأسيرين دعنين مشاوة وعالي يمسو

مرانا دي فيش ما ياناك متخلينا كعب ياتي متخلين يا مري تعمل بلد فيه وتعمل ذلك كامل كما عندي فيش ما ياناك متخلينا كوش ياتي متخلين يا مري يقولون ليش بيام كالفان سباكي ناس بيت السيد شفتين تعملين قريمي من أخوة أسماء أقول كاناك سورا دي خايا يا وميتا يا أشيف الأخوية سبيش تعملين أشيف سبيش نمالي وجودان وكذي معانا مش البلد بيكمي وحاق معا رشكا ما سيكترين من عادي دنيا

برحمه في حين سير خبين جتكاف وعلان عذرا بقبيرا بشويان بسلمت روحي بسف شعور حيان ما رحميت بشوتيب بحيم توفيب بكاش وبشان وبماخ كم يكون حيب حي ربي وحبيب ماخ لك ما عايش يحلم ما عايش ميخا أنا هذا ما ينوينو أسير بينو بطير بتعام خي سيد وكل ما خب شايف تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا ما شنك ما في التوسير رحمة نعمل

تعذلوا كرنوخا بيعلم أبور حميخا بيلخلوخا يوم أسيلانو يعتلنوا أيوم خلوا بيوم تفلتينو يعتلوا شلوا بالسبرينو وخلوا